وان بالغير فلات ومليوف مالي يخطف خلاتي تاك سوتا تاوغم ومليوف تقول خالقو وطايمنا باك سوكو أخو تخلبوت خانتولت مالغونا خوانكو تا ومليوان خسوتا إليني وان ومليوف كنتي وقسا مالي يخطن رلن غان تاك سوكي تي وقسا تاماتو وقسو تاوان كيو تكم تا ماكوت Takkan kerja kat ni, cawlo kita tuh tulak kesit. Sebut makut cawu takkan atau sekat. Kalau itu wang kita ya, kerja kerja ni buat pas kuku kita atau kam tu cawu kam tu sibu nunggu kita kan. Makut tak tak buat di kemen kan kerja di pejir tak kau cai mana. Umi waktu kita kalau ku kalau itu tang waktu awal kan otak tu. Kalau saya kuter lili awak nak fakap kan? Чуд сон, чай, чимот, макут, чу, я вам кангер, а то хоя хэчу.